هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 12 من أيار مايو عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. قام وزير الخارجية هاكان فيدان بزيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، استهلها بتقديم واجب العزاء لعضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في ارتقاء نجله شهيدا جراء غارة صهيونية غادرة. كما التقى الوزير فيدان خلال الزيارة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، حيث بحث جانبان التطورات الإقليمية الراهنة وسبل التنسيق المشترك. أدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رد فعل غاضبا تجاه قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وزعم مكتب نتنياهو أن هذه العقوبات غير مقبولة، مدعيا أن الضفة الغربية المحتلة هي أرض تابعة لليهود. واتهم نتنياهو الاتحاد الأوروبي بالإفلاس الأخلاقي، زاعما أن إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة لأوروبا من خلال هجماتها على إيران، بينما يقوم الاتحاد بفرض عقوبات عليها. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت كاجا كالاس مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى قيادات في حركة حماس. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتداءات للاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 أسفرت عن ارتقاء أكثر من 1150 شهيدا فلسطينيا. في خطوة وصفت بالفاشية، صادق كنيس

الاحتلال على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين وإجراء محاكمات علنية لهم، وصوت لصالح القانون 93 نائبا دون وجود أي معارضة أو ممتنعين عن التصويت. ويهدف هذا القانون العنصري إلى تمهيد الطريق لقتل نحو 300 أسير فلسطيني محتجزين في مراكز الاعتقال التابعة للاحتلال، وينص القانون على إمكانية الحكم بالإعدام على كل من يدام بتهمة قتل إسرائيلي أو مقيم بهدف إنكار وجود إسرائيل. وحذرت منظمات حقوقية دولية من أن هذا القانون صمم خصيصا لاستهداف الفلسطينيين وتصنيفهم تحت وتصفيتهم تحت غطاء قانوني زائف متجاهلا كافة القوانين الدولية. وصل جيش الاحتلال عدوانه على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ 17 من نيسان أبريل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ليلا منزلا في بلدة كفر دونين التابعة لمدينة سور، مما أسفر عن ارتقاء 6 شهداء وإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة نقلوا على أثرها إلى المستشفيات. كما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارتين جويتين على بلدة الصريفة تزامنا مع تحريق مكثف للمسيرات فوق حوض نهر الليطاني. وفي تطور ميداني آخر، قامت قوة صهيونية بالتسلل إلى منطقة الحورة ببلدة دير ميماس، وقامت بتفخيخ وتفجير محطة ضخ المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وتؤمن مياه الشرب للبلدة بأكملها. نفت وزارة الخارجية الباكستانية بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية حول قيام إيران بإرسال عدد كبير من الطائرات الحربية إلى قاعدة نورخان الجوية في باكستان، واصفة هذه الأنباء بأنها مضللة ومثيرة. وجاء في بيان الخارجية الباكستانية تعقيبا على تقرير قناة سي بي أس نيوز الأمريكية أن هذا الادعاء يهدف إلى تقويض الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وأوضح البيان أن هبوط عدد من الطائرات الإيرانية والأمريكية في باكستان جاء لتسهيل حركة الوفود الدبلوماسية والإدارية والفرق الأمنية خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها العاصمة إسلام أباد بين طهران وواشنطن. وأكدت الوزارة أن بعض الطائرات وأطقم الدعم الفني بقيت في باكستان لفترة طويلة، وذلك في إطار التحضيرات للجولات القادمة من المفاوضات. وأشار البيان أيضا إلى أن زيارات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى إسلام أباد تمت بفضل هذه الترتيبات اللوجستية والإدارية القائمة. وشددت الخارجية الباكستانية على أن الطائرة الإيرانية الموجودة حاليا في البلاد كانت قد وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، ولا علاقة لوجودها بأي حالة طوارئ عسكرية أو أغراض وقائية. واختتمت باكستان بيانها بالتأكيد على دورها كوسيط محايد ومسؤول يسعى لتعزيز الحوار وخفض التصعيد، ومشددة على التزامها بدعم كافة الجهود الصادقة الرامية إلى تحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي. يذكر أن تقرير سي بي أس نيوز كان قد زعم نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أرسلت طائرات عسكرية إلى قاعدة نورخان بعد أيام قليلة من إعلان وقف إطلاق النار المؤقت في 8 من نيسان أبريل الماضي، وهو ما نفته إسلام أباد جملة وتفصيلا. أفادت تقارير صحفية دولية وتحديدا صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لم تسمها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة شنت هجمات عسكرية سرية ومباشرة ضد أهداف إيرانية خلال فترة الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية ضد إيران. وحسب ما جاء في الخبر، استهدفت الإمارات في نيسان أبريل الماضي وتحديدا خلال فترة سريان وقف إطلاق النار، استهدفت مصفات نفط إيرانية تقع في جزيرة لافان بالخليج الفارسي. وأشار التقرير لأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق هائل أدى إلى خروج الجزء الأكبر من قدرة المصفاة عن الخدمة لعدة أشهر. وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة لم تبدي أي رد فعل تجاه هذا الهجوم، بل رحبت بمشاركة دولة خارجية أخرى من بينها الإمارات في العملية العسكرية ضد إيران، في حين رفضت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية الإماراتية التعليق. والتزم البيت الأبيض الصمت حيال دور الإمارات مع التأكيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك كافة الخيارات ويمارس أقصى درجات الضغط على إيران.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه على الاتحاد الأوروبي إنشاء جيشه الخاص لتقليل اعتماده على الولايات المتحدة في مجال الدفاع. وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، أوضح ألباريس أنه في أعقاب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف الناتو، ينبغي على الدول الأوروبية أن تكون مستعدة لاختبار ما إذا كانت جهات فاعلة مثل روسيا ستدعم واشنطن. وقال: لا يمكننا أن نستيقظ كل صباح متسائلين عن الخطوة التالية للولايات المتحدة. وأفاد وزير الخارجية الإسباني في معرض حديثه عن أنه وجود قوة دفاعية مستقلة لن يضعف حلف الناتو، وأن تعزيز الولايات المتحدة لقوتها العسكرية لم يضر بالحلف. وأشار ألباريس إلى ضرورة استعادة قوة الردع التي يوفرها الناتو، قائلا: إذا لم يعد بإمكان الناتو توفير الأمن الذي كان يوفره سابقا، فعلينا نحن الأوروبيين بذل المزيد من الجهود. وأضاف خوزيه مانويل ألباريس أنه على الرغم من كون الولايات المتحدة حليفا تاريخيا وطبيعيا للأوروبيين، إلا أنه يجب الاعتراف بأن إدارة ترامب لديها أفكار ورؤى جديدة للعلاقات عبر الأطلسي. وتصاعدت التوترات بشكل أكبر بعد تصريحات المستشار الألماني فريدريتش ميرز بشأن المفاوضات مع إيران وسحب ترامب 5000 جندي من ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر. أقيم حفل توقيع رسمي بين شركات تركية وبلجيكية بحضور الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا. وجاء هذا الحفل الذي أقيم ضمن زيارة البعثة الاقتصادية التي قام بها الوفد البلجيكي برئاسة الملكة ماتيلد إلى تركيا، جاء بحضور وزير التجارة عمر بولات ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أزلمير جوكتاش ونائب وزير الخارجية مصطفى توسجو وعدد من الضيوف الآخرين. وتم التوقيع على اتفاقية بين شركات تركية وبلجيكية من قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأدوية والتعليم. تم اعتقال 43 مشتبها بهم في عمليات استهدفت تمويل تنظيم داعش الإرهابي في 16 محافظة. وأجرت فرق من فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية شرطة اسطنبول بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في اسطنبول، أجرت تحقيقا في موضوع تمويل الإرهاب. وخلصت التحقيقات التي أجرها مجلس مكافحة الجرائم المالية إلى استخدام عناوين محافظ عملات رقمية يعتمد أنها تابعة لتنظيم داعش في أنشطة لجمع التبرعات عبر قنوات تيليجرام المرتبطة بالتنظيم. وتبين أن الأموال التي جمعت حولت إلى كود لتصعيب عملية التتبع. أعلنت وزارة الصحة التركية أن آخر 3 مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة سياحية دولية قد نقلوا إلى تركيا بواسطة طائرة إسعاف، وأن نتائج فحوصاتهم لفيروس هانتا جاءت سلبية. وقدمت الوزارة في بيانات محدثة حول عملية إجلاء ومراقبة المواطنين على متن السفينة السياحية، مشيرة إلى أن العملية نفذت بدقة متناهية وأن المواطنين 3 الباقين نقلوا إلى البلاد وتم البدء فورا بإجراء المراقبة والعزل الدقيقين. وأوضح البيان أنه تم أخذ عينات من 5 أشخاص من بينهم 2 كانا قد دخلا تركيا سابقا. وجاء فيه: جاءت نتائج العينات المأخوذة من هؤلاء المواطنين سلبية، وسيستمر إخضاعهم للحجر الصحي للفترة التي أوصى بها الخبراء حتى تقوم فرق وزارة الصحة بتقييم حالتهم الصحية باستمرار ومتابعتهم عن كثب. ارتفع عدد ضحايا حمى لاسا الذي هو مرض ينتقل من الحيوانات إلى البشر إلى 190 حالة وفاة هذا العام في نيجيريا. وأفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض بأن تفشي حمى لاسا لا يزال ينتشر في مختلف ولايات البلاد. وأشار أيضا إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الحمى منذ يناير كانون الثاني قد ارتفع إلى 190 حالة. وأفاد البيان أن معدل الوفيات بسبب تفشي حمى لاسا لا يزال في ازدياد، حيث ارتفع معدل الوفيات إلى 25.2% مقارنة ب 19.1% مسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيان، على الرغم من انخفاض عدد الحالات المؤكدة الجديدة خلال الأسبوع المذكور، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن تأخر الإبلاغ.

عن الحالات وعدم كفاية الخدمات الصحية وانتشار العدوى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية. سيكون القمر أقرب جيران الأرض مسرحاً لاصطدام عنيف لجسم من صنع الإنسان في وقت لاحق من هذا العام، ووفقاً للتحليلات التي أجراها علم الفلك المستقل عالم الفلك المستقل بيل غراي، مطور برمجيات بروجكت بلوتو المستخدمة لتتبع الأجرام القريبة من الأرض، فإن المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس ستصطدم بسطح القمر في 5 أغسطس 2026. وتوقع غراي أن يقع الاصطدام في تمام الساعة 6:44 بتوقيت غرينتش، ومن المنتظر أن يرتطم حطام الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه ما يعادل مبنى مكونا من 5 طوابق بالقرب من فوهة أينشتاين الواقعة على الحد الفاصل بين الجانبين المرئي والمظلم للقمر، وذلك بسرعة تصل إلى 7 أضعاف سرعة الصوت. وتشير الحسابات المدارية إلى أن قطعة الصاروخ تعود لمهمة D010-2025 التي انطلقت في كانون 2 يناير 2025، وكانت تحمل مركبات للهبوط على القمر، وبقيت هائمة في الفضاء منذ ذلك الحين. وأوضح العالم غراي أن حركة النفايات الفضائية يمكن التنبؤ بها بشكل عام رغم وجود بعض العوامل الخارجية الصغيرة مثل ضغط الإشعاع الشمسي التي قد تؤدي إلى تباينات طفيفة، إلا أن البيانات الحالية تؤكد تقاطع مداري الصاروخ والقمر في التاريخ المحدد. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن متابعتكم لنا.

قلب الحكاية: المرأة الفلسطينية وصمود نسج غرزة بغرزة. هناك أناس يشبهون حجر الأساس الذي يرتكز عليه البيت، يبدو صامدا لا يتزعزع مهما اشتدت العواصف، لكن لا أحد يسأل كم مرة تصدع ذلك الحجر من الداخل. في حكاية فلسطين، ذلك الحجر هو المرأة، تلك المرأة التي تقف بشموخ أمام أرض محتلة وجدار مهدم. ليست مجرد ركام، بل هي حجر الأساس لوطن بأكمله. لو لم تحمل هذه الحكاية على أكتافها لضاعت وانتهت منذ زمن بعيد. فهي ليست مجرد أم، بل هي الذاكرة، هي القلعة، هي الوجه الحي للوطن. واليوم ننظر إلى ذلك القلب الكبير الذي يمتد من ظلال أشجار الزيتون إلى الأضواء البيضاء في غرف العمليات، ومن نول التطريز إلى خط النار في ميادين الخبر. لفهم المرأة الفلسطينية عليك أولاً أن تنظر إلى يديها وتسمع صوتها. تلك الأيدي هي التي حملت ميكروفون الحق الثقيل للشهيدة شيرين أبو عقلة حتى اللحظة الأخيرة، وذلك الصوت هو صوت تلك المرأة الرزينة التي كانت نفساً وبلسماً للطفلة الصغيرة هند رجب عبر الهاتف وسط الظلام الذي حاصرها. وبينما كان الموت يجوب في الخارج، كان ذلك الصوت درعاً يحمي طفلة من الخوف. نفس تلك الأيدي التي تطرز النقوش بدقة على قماش الحرير، هي التي ترابط في غرف العمليات لحراسة الحياة. تلك الطبيبة التي لا ترتجف يدها وهي تنزع الرصاصة من الجرح، لا تداوي جسداً في حسب، بل تربط مستقبل شعب كامل بالحياة. أن تكوني امرأة في فلسطين يعني أن تجمعي بين نعومة الحرير وصلابة الفولاذ. ثم تجلس تلك المرأة أمام طارة التطريز، تمارس التطريز الفلسطيني، ومع كل غرزة إبرة في القماش تولد قرية من جديد. إذا نظرت بتمعن سترى أن كل نقش على ذلك القماش هو بطاقة هوية وورق بلوط الخليل، سرو غزة وأزهار رام الله. تلك المرأة تعلم أنه حتى لو احتلت الأرض فإن الذاكرة تعيش في نسيج ذلك القماش. هي في الحقيقة شاعرة تطرز بالخيوط لا بالكلمات تاريخ وطنها. أما في القدس وبساحات الأقصى يرتفع صوت المرابطة الوقور، نساء يحمين تلك الساحة المقدسة بمجرد وجودهن، يفرشن سجادة صلاتهن كأنها قلعة حصينة، هن حارسات الحجر والتاريخ. وأحياناً يرتفع صوتاً آخر، الزغرودة، أصعب صوت في العالم وأكثره عصياً على الفهم. عندما يرتفع ذلك الصوت يتوقف الزمن، فإذا زغردت أم وهي تودع ابنها الشهيد إلى السماء لا إلى التراب، فهناك هزم الموت وانتهى الاحتلال. تلك الزغرودة هي صرخة حرية تغطي على ضجيج كل كتل الحديد والطائرات النفاثة في السماء. هي تحدي يقول: نحن هنا ولن ننتهي.

الحكاية لا تكتب في الأراضي المحتلة فحسب، بل في كل مكان في العالم. من الناشطة التي تشرح قضية فلسطين على منبر في لندن، إلى تلك الفتاة الشابة التي تنمو في تشيلي وهي محملة بالشوق للوطن. المرأة الفلسطينية لا تضع وطنها في حقيبة سفر، بل تخبئه داخل الحكايات التي ترويها لأطفالها، وفي رائحة المقلوبة التي تطبخها، وبين جدائل شعرها. تنقل حب الوطن كأمانة مقدسة من جيل إلى جيل. جميعهن يقولن الشيء نفسه: البيت لم يعد جدران، البيت في داخلي، وأنا أحمل الوطن معي أينما ذهبت. تعلمنا المرأة الفلسطينية أن المقاومة ليست دائما صراخا، أحيانا تكون في حراسة نوم طفل، أو في إنقاذ حياة وسط المستحيلات، أو في نقل خبر حتى لو كان الثمن هو الشهادة، وأحيانا في تلك التطريزة الناقصة عن عمد لأن الحكاية لم تكتمل بعد. وهذه الحكاية لا تعيش في البشر فقط، بل في الأرض أيضا. تحمل المرأة الذاكرة، لكن جذور تلك الذاكرة تمتد إلى أشجار الزيتون التي تقف في المكان نفسه منذ قرون، وتبرعم من جديد حتى لو قطعت. في الحلقة القادمة سنقف تحت تلك الأشجار، لأن بعض الحكايات تروى بالبشر، لكنها تحفظ في الأرض.

سجل الأسفاري. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 19 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصصي رحلتي سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. أنا مرة أخرى، أنا سيرا، وبعد أن جمعت الأصوات والألوان والروائح التي حصلت عليها من جميع أنحاء تركيا في حقيبتي، أبدأ الآن رحلة اكتشاف جديدة في مولا على الطرف الجنوبي لبحر إيجا. ففي كل ركن فيها يفوح بالتاريخ، وكل خليج فيها يعطيك إحساس أنك تعيش في حلم أزرق. بعد أن أتممت استعداداتي لاكتشاف الجمال الخفي المتشابك مع الطبيعة والتاريخ والبحر على هذا الطريق الممتد من ميلاس إلى بودروم ومن داتشا إلى مارمارس ودلمان، إن كنتم مستعدين فلنستمع معا إلى أهدأ وأعمق قصص بحر إيجا. الأولى كانت ميلاس، فهذه المدينة التي كانت عاصمة للحضارة الكارية في العصور القديمة هي المنطقة الجغرافية التي يتحدث فيها التاريخ بصمت. وأثناء سيري في شوارع ميلاس شعرت وكأن قدمي لا تطوي الصخور فقط، بل أيضا وكأني أخترق أعماق الماضي. فنصبي جمشكسان التذكاري الذي صادفته في قلب المدينة أشبه بنافذة تنفتح على الزمن. ويلفت هذا القبر الذي يمكننا وصفه بأنه أنيق والذي تم توارثه من العصر الروماني الانتباه بشبهه الكبير بضريح هاليكارناس. وسواء كانت من ناحية أعمدته وأحجاره أو من ناحية الرمز المثلثي الذي يعتديه، وتم توارث كل هذا الذي ما زال يقف شامخا حتى هذا اليوم من الماضي إلى الحاضر. وأثناء زيارتي إلى المكان انتابني إحساس وكأن الرياح تهب برفق وتلامس أحجارها كما لو كانت تقلب صفحات الماضي برفق.

können. بعد زيارتي إلى مدينة ميلاس توجهت إلى مدينة بودروم، إذ كانت هناك طاقة تحيط بها فور وصولي إلى مدخل المدينة. وتتميز المدينة بمنازلها البيضاء وزهورها الأرجوانية ورائحة البحر المالح التي تفوح من شوارعها الحجرية. ويمكن وصف بودروم على أنها ليست مجرد مدينة ساحلية، بل هي أيضا الروح الذي تنبض فيه الحياة. وقلعة بودروم التي تقف شامخة في قلب المدينة بنيت من قبل فرسان القديس جان في القرن الخامس عشر. أما اليوم فإنها تستضيف أحد أهم متاحف الآثار المغمورة بالمياه في العالم. وعندما تنظر من أسوار القلعة ترى آثار الماضي من جهة وميناء فاخر لليخوت من جهة أخرى. يتشابك فيها التاريخ مع الإجازة الصيفية مع الفن في بودروم. وتتمتع المدينة بفنادقها الفاخرة ومعارضها الفنية وقواربها البراقة التي نراها راسية في الميناء. كما يستقبل هذا المكان الزوار ليس فقط من تركيا بل من جميع أنحاء العالم. ولكن بينما أتجول في الشوارع الخلفية للمدينة فإنه لا يزال كبار السن يشربون الشاي أمام أبواب منازلهم، بينما الأطفال يلعبون في الشوارع، إذ إن هذا المنظر يحافظ على جوهر بودروم. بعد قضاء ليلة في بودروم انطلقت إلى داتشا حيث استخدمت الطريق الموازي للشاطئ. ويمكننا وصف شبه الجزيرة هذه الواقعة بين بحرين بأنه المكان الذي ينطق بصمت. وكانت محطتي الأولى مدينة كنيدوس الأثرية، إذ إن الأعمدة الحجرية التي ترتفع تحت أشعة الشمس إلى جانب أطلال المعابد التي بنيت باسم الآلهة تلهم الشخص الخيال. وأثناء سيري على طول شاطئ الميناء الأثري فإن مجرد التفكير في أن تمثال أفروديت كان يقف هنا يوما ما منحني الإثارة والحماس. فبينما كنت أسير في ظلال أشجار الزيتون حملت الرياح عبير الزعتر. وداتشا تعتبر الملاذ الهادئ لمن يرغب في الابتعاد عن صخب المدينة، إضافة إلى أنه يتردد صدى صوت الطبيعة والبساطة في هذه المدينة مع بيوت الضيافة الصغيرة والقرى الحجرية وأسواق الحرف اليدوية. بعد الهدوء الذي رأيناه في داتشا توجهت إلى مارمريس حيث يلتقي بحر إيجا بالبحر الأبيض المتوسط. وتتميز مارمريس بغابات الصنوبر والطرق المتعرجة والخلجان الزرقاء الغامقة. ومارمريس مدينة مفعمة بالحيوية والهدوء، إذ كانت محطتي الأولى في هذه المدينة هي قلعة مارمريس. وتم ترميم هذه القلعة التي يعود تاريخها إلى العصر العثماني خلال رحلة السلطان سليمان القانوني إلى رودوس. أما اليوم فإنها تعد النافذة المفتوحة على الماضي من خلال متحفها الصغير. وأثناء سيري في الطريق المؤدي إلى الميناء فاحت رائحة البحر وملأت أحشائي، مما منحتني إحساس جميل، فضلا عن أنه مع كل حركة للقوارب المصطفة في الميناء تعمل على رمي الهموم في البحر. ومع غروب الشمس جلست في الميناء واحتسيت فنجانا من الشاي، وكان ذلك كفيلا بأن يشعرني بأن الوقت يمر هنا ببطء. وبعد الوقت الذي أمضيته في مارمريس قادتني قدماي نحو دلمان. قد تبدو للوهلة الأولى بأنها نقطة انتقال من مكان إلى آخر، لكن ما أن تدخلها حتى تدرك أنك وصلت إلى قلب الطبيعة. فبينما كنت أسير على طول نهر دلمان فتحت النافذة ورافقتني رائحة الصنوبر الزكية ونسمات الهواء العليل. هذا المكان أشبه بالجنة بالنسبة لعشاق الطبيعة ولمن يرغب كذلك في ممارسة رياضة التجديف، فإن مياه نهر دلمان المتدفقة ومسارات المشي والغابات
مزدانة بكل درجات الخضرة بمثابة دعوة لزيارتها. وضلمان ليست مجرد مكان نلتقي فيها بالطبيعة، وإنما هي أيضا مكان للتوقف والاستجمام لمن يرغب في الاستمتاع

عن مختلفة من مدينة مولا، وفي كل خطوة خطيناها في هذه المدينة الساحرة شهدنا قصة مختلفة وجمالا مختلفا، لكن بالطبع إن رحلتنا لم تنتهي عند هذا الحد. أما عن محطتي القادمة فستكون إلى خلجان فتية الساحرة وزرقة البحر الميت الهادئة، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا على الشواطئ التي تلامس فيها الشمس ماء البحر ويرقص التاريخ فيه مع الطبيعة، نستودعكم الله ونترككم في أمانه.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 12 من مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. بدأ وزير الخارجية هاكان فيدان زيارة رسمية إلى دولة قطر في إطار الدبلوماسية الإقليمية المكثفة، ومن المقرر أن تتناول المباحثات في العاصمة الدوحة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر، بالإضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي وآخر التطورات في منطقة الخليج. واستهل الوزير فيدان زيارته باستقبال من قبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. هذا وتهدف الزيارة إلى مراجعة التحضيرات الخاصة باجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المقرر عقدها في تركيا، كما يركز الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز نظرا لدوره الحيوي في مسارات الطاقة والتجارة العالمية. وتشهد اللقاءات تأكيدا على القيمة الاستراتيجية للتعاون الدفاعي والعسكري في ظل التطورات الراهنة مع وضع إنهاء النزاعات في منطقة الخليج كأولوية قصوى. ويتصدر أجندة المباحثات ملف الممارسات الصهيونية في المنطقة، حيث يتم التأكيد على الملكية الإقليمية للحلول في مواجهة السياسات التي تعرقل عملية السلام، مع ضرورة إبقاء الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية على رأس أولويات المجتمع الدولي. هذا وصرح وزير الخارجية فيدان بأن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل مشكلة الاستقرار والأمن من الدرجة الأولى في منطقتنا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة. وأوضح فيدان أنه بحث مع نظيره القطري القضايا العالمية إلى جانب العلاقات الثنائية، قائلا إن المشكلة التي نواجهها في الخليج يجب ألا تنسينا قصة وقضية غزة بأي شكل من الأشكال، فالتوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل مشكلة الاستقرار والأمن الأولى في المنطقة. وشدد فيدان على أن المواقف التوسعية التي تظهر في غزة وبيروت والضفة الغربية وسوريا تسببت في فقدان الكثير من الناس لحياتهم، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين طردوا قسرا من منازلهم واضطروا للهجرة باتوا في وضع اللاجئين. كما أكد الوزير على ضرورة أن تولي دول المنطقة والمجتمع الدولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، لافتا إلى أن انتهاكات وقف اطلاق النار في غزة قد وصلت إلى ذروتها. وشدد فيدان على دعم كافة الجهود الرامية لفتح مضيق هرمز، قائلا أن عدم استخدام مضيق هرمز كأداة حرب أمر في غاية الأهمية لاستقرار وأمن المنطقة بقدر ما هو حيوي للاقتصاد العالمي. صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه يجب على إسرائيل احترام وقف اطلاق النار والتركيز على الحلول التي تدعم التعايش المشترك، مؤكدا أن للدولة الفلسطينية حق في الوجود تماما مثل إسرائيل. وعقد سانشيز مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيودوروس أدهانوم جبريسوس عقب اجتماعهما في قصر مونكلوا المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في مدريد. وردا على سؤال لمراسل وكالة الأناضول، لقد وصل الوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات ودمار مكثف من قبل إسرائيل إلى نقطة الانهيار. هل لدى الحكومة الإسبانية ومنظمة الصحة العالمية خطط تتعلق بالوضع الصحي في فلسطين؟ فأجاب سانشيز قائلا نطالب بضمان دخول كافة المساعدات الإنسانية إلى غزة واحترام وقف اطلاق النار والتركيز على حل سياسي من أجل تعايش سلمي. وأضاف سانشيز لقد اعترفت إسبانيا بالدولة الفلسطينية وأدانت منذ اليوم الأول هجمات حماس، وفي الوقت ذاته أدانت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. إن هذه الحرب تجعل الشرق الأوسط وإسرائيل أقل أمنا بكثير. مطلبنا هو إنهاء الحرب وفتح أفق للسلام بموجب القانون الدولي، فلفلسطين حق

0: حماس من تداعيات مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة وفرض عقوبة الإعدام على المشاركين في عملية طوفان الأقصى. وجاء في بيان صادر عن الحركة أن هذا القانون الفاشي والعنصري الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين الذين يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في طوفان الأقصى يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الحرب الطويل والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا. وأكد البيان أن هذا القانون يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية للاحتلال، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تسعى من خلاله إلى شرعنة قتل الأسرى الفلسطينيين وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل. وأوضح أيضا أن منح المحاكم العسكرية صلاحيات استثنائية وتجاهل قواعد الإجراءات والأدلة يؤكد ابتعاد الاحتلال التام عن معايير العدالة والمحاكمة العادلة. هذا وشددت حماس أيضا على أن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا لكافة قواعد القانون الدولي في مقدمته اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، محذرة من تداعياته وعواقبه الوخيمة. ودعت الحركة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذا القانون ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاك كاتهم المستمرة بحق الأسرى. هذا وفي خطوة وصفت بالفاشية صادق الكنيست على مشروع القانون وصوت لصالحه 93 نائبا دون وجود أي معارضة أو ممتنعين عن التصويت. ويهدف القانون العنصري إلى تمهيد الطريق لقتل نحو أكثر من 100 الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال التابعة للاحتلال. وينص القانون على إمكانية الحكم بالإعدام على كل من يدان بتهمة قتل إسرائيلي أو مقيم بهدف إنكار وجود إسرائيل.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أبدى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو رد فعلا غاضبا تجاه قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وزعم مكتب نتنياهو أن هذه العقوبات غير مقبولة، مدعيا أن الضفة الغربية المحتلة هي أرض تابعة لليهود. واتهم نتنياهو الاتحاد الأوروبي بالإفلاس الأخلاقي، زاعما أن إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة لأوروبا من خلال هجماتها على إيران، بينما يقوم الاتحاد بفرض عقوبات عليها. تأتي هذه التطورات بعدما أعلنت كاجا كالاس مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى قيادات في حركة حماس. يؤكد الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة أن حرب الإبادة المستمرة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 لا يمكن مقارنتها أبدا بما عاشه أجدادهم خلال نكبة عام 48. بالنسبة للفلسطينيين القاطنين في الخيام، لم تعد النكبة مجرد كارثة تاريخية، بل تحولت إلى صدمة مستمرة عبر الأجيال. اليوم يتحدث أحفاد آلاف الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم قبل 78 عاما ولجأوا إلى غزة عن عيشهم نكبة ثانية تفوق الأولى بكثير. ففي الخيام يواجه الفلسطينيون برد الشتاء القارس وحر الصيف اللهب والجوع والعطش وهجمات القوارض والعيش بين أكوام النفايات تحت تهديد الموت المستمر جراء غارات الاحتلال. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن الأعداء يسعون لزيادة الضغط على اقتصاد البلاد لإثارة الاستياء العام، مشددا على ضرورة اتباع سياسة تحمي المنتج والمستهلك على حد سواء. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، فقد جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي في طهران حضره الوزراء المعنيون وممثلون النقابات التجارية. وتناول الاجتماع الوضع الراهن في الأسواق وتقلبات الأسعار ومكافحة التضخم وتأمين السلع الأساسية في ظل ظروف الحرب. وقال بازشكيان في كلمته: في ظل ظروف الحرب يجب مراقبة وتفتيش كافة حلقات السلسلة من الإنتاج إلى الاستهلاك باستمرار لمنع الاحتكار واختلال شبكة التوزيع والزيادة غير المنضبطة في الأسعار. وأكد الرئيس الإيراني أن استراتيجية العدو تعتمد على خلق حالة من عدم الرضا

الشعبي قائلا: في الوقت الراهن أحد أهم أهداف العدو هو تخريب الاقتصاد والضغط على سبل عيش الناس. علينا التحرك لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع مع ضمان أرباح المنتجين ورضا المستهلكين في آن واحد. سيكون القمر أقرب جيران الأرض مسرحا لاصطدام عنيف لجسم من صنع الإنسان في وقت لاحق من هذا العام، ووفقا للتحليلات التي أجراها عالم الفلك المستقل بيل غراي مطور برمجيات بروجكت بلوتو المستخدمة لتتبع الأجرام القريبة من الأرض، فإن المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس ستصطدم بسطح القمر في 5 أغسطس 2026. ويتوقع غراي أن يقع الاصطدام في تمام الساعة 6 صباحا والدقيقة 44 بتوقيت غرينتش، ومن المنتظر أن يرتطم حطام الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه ما يعادل مبنى مكون من 5 طوابق بالقرب من فوهة أينشتاين الواقعة على الحد الفاصل بين الجانبين المرئي والمظلم للقمر، وذلك بسرعة تصل إلى 7 أضعاف سرعة الصوت. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

قلب الحكاية: المرأة الفلسطينية وصمود نسج غرزة بغرزة. هناك أناس يشبهون حجر الأساس الذي يرتكز عليه البيت، يبدو صامدا لا يتزعزع مهما اشتدت العواصف، لكن لا أحد يسأل كم مرة تصدع ذلك الحجر من الداخل. في حكاية فلسطين، ذلك الحجر هو المرأة، تلك المرأة التي تقف بشموخ أمام أرض محتلة وجدار مهدم. ليست مجرد ركام، بل هي حجر الأساس لوطن بأكمله. لو لم تحمل هذه الحكاية على أكتافها لضاعت وانتهت منذ زمن بعيد. فهي ليست مجرد أم، بل هي الذاكرة، هي القلعة، هي الوجه الحي للوطن. واليوم ننظر إلى ذلك القلب الكبير الذي يمتد من ظلال أشجار الزيتون إلى الأضواء البيضاء في غرف العمليات، ومن نول التطريز إلى خط النار في ميادين الخبر. لفهم المرأة الفلسطينية عليك أولاً أن تنظر إلى يديها وتسمع صوتها. تلك الأيدي هي التي حملت ميكروفون الحق الثقيل للشهيدة شيرين أبو عقلة حتى اللحظة الأخيرة، وذلك الصوت هو صوت تلك المرأة الرزينة التي كانت نفساً وبلسماً للطفلة الصغيرة هند رجب عبر الهاتف وسط الظلام الذي حاصرها. وبينما كان الموت يجوب في الخارج، كان ذلك الصوت درعاً يحمي طفلة من الخوف. نفس تلك الأيدي التي تطرز النقوش بدقة على قماش الحرير، هي التي ترابط في غرف العمليات لحراسة الحياة. تلك الطبيبة التي لا ترتجف يدها وهي تنزع الرصاصة من الجرح، لا تداوي جسداً في حسب، بل تربط مستقبل شعب كامل بالحياة. أن تكوني امرأة في فلسطين يعني أن تجمعي بين نعومة الحرير وصلابة الفولاذ. ثم تجلس تلك المرأة أمام طارة التطريز، تمارس التطريز الفلسطيني، ومع كل غرزة إبرة في القماش تولد قرية من جديد. إذا نظرت بتمعن سترى أن كل نقش على ذلك القماش هو بطاقة هوية وورق بلوط الخليل، سرو غزة وأزهار رام الله. تلك المرأة تعلم أنه حتى لو احتلت الأرض فإن الذاكرة تعيش في نسيج ذلك القماش. هي في الحقيقة شاعرة تطرز بالخيوط لا بالكلمات تاريخ وطنها. أما في القدس وبساحات الأقصى يرتفع صوت المرابطة الوقور، نساء يحمين تلك الساحة المقدسة بمجرد وجودهن، يفرشن سجادة صلاتهن كأنها قلعة حصينة، هن حارسات الحجر والتاريخ. وأحيانا يرتفع صوتا آخر، الزغرودة، أصعب صوت في العالم وأكثره عصيا على الفهم. عندما يرتفع ذلك الصوت يتوقف الزمن، فإذا زغردت أم وهي تودع ابنها الشهيد إلى السماء لا إلى التراب، فهناك هزم الموت وانتهى الاحتلال. تلك الزغرودة هي صرخة حرية تغطي على ضجيج كل كتل الحديد والطائرات النفاثة في السماء. هي تحد يقول نحن هنا ولن ننتهي. هذه الحكاية لا تكتب في الأراضي المحتلة فحسب، بل في كل مكان في العالم. من الناشطة التي تشرح قضية فلسطين على منبر في لندن إلى تلك الفتاة الشابة التي تنمو في تشيلي وهي محملة بالشوق للوطن. المرأة الفلسطينية لا تضع وطنها في حقيبة سفر، بل تخبئه داخل الحكايات التي ترويها لأطفالها وفي رائحة المقلوبة التي تطبخها وبين جدائل شعرها. تنقل حب الوطن كأمانة مقدسة من جيل إلى جيل. جميعهن يقولن الشيء نفسه، البيت لم يعد جدران، البيت في داخلي، وأنا أحمل الوطن معي أينما ذهبت.
تعلمنا المرأة الفلسطينية أن المقاومة ليست دائما صراخا، أحيانا تكون في حراسة نوم طفل أو في إنقاذ حياة وسط المستحيلات أو في نقل خبر حتى لو كان الثمن هو الشهادة، وأحيانا في تلك التطريزة الناقصة عن عمد لأن الحكاية لم تكتمل بعد. وهذه الحكاية لا تعيش في البشر فقط بل في الأرض أيضا. تحمل المرأة الذاكرة، لكن جذور تلك الذاكرة تمتد إلى أشجار الزيتون التي تقف في المكان نفسه منذ قرون وتبرعم من جديد حتى لو قطعت. في الحلقة القادمة سنقف تحت تلك الأشجار، لأن بعض الحكايات تروى بالبشر لكنها تحفظ في الأرض.

سجل الأسفاري. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 19 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصصي رحلتي سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. ها أنا مرة أخرى، أنا سيران، وبعد أن جمعت الأصوات والألوان والروائح التي حصلت عليها من جميع أنحاء تركيا في حقيبتي، أبدأ الآن رحلة اكتشاف جديدة في مولا على الطرف الجنوبي لبحر إيجا. ففي كل ركن فيها يفوح بالتاريخ، وكل خليج فيها يعطيك إحساس أنك تعيش في حلم أزرق. بعد أن أتممت استعداداتي لاكتشاف الجمال الخفي المتشابك مع الطبيعة والتاريخ والبحر على هذا الطريق الممتد من ميلاس إلى بودروم ومن داتشا إلى مارمارس ودلمان، إن كنتم مستعدين فلنستمع معا إلى أهدأ وأعمق قصص بحر إيجا. الأولى كانت ميلاس، فهذه المدينة التي كانت عاصمة للحضارة الكارية في العصور القديمة هي المنطقة الجغرافية التي يتحدث فيها التاريخ بصمت. وأثناء سيري في شوارع ميلاس شعرت وكأن قدمي لا تطوي الصخور فقط، بل أيضا وكأني أخترق أعماق الماضي. فنصبي جمشكسان التذكاري الذي صادفته في قلب المدينة يشبه بنافذة تنفتح على الزمن. ويلفت هذا القبر الذي يمكننا وصفه بأنه أنيق والذي تم توارثه من العصر الروماني الانتباه بشبهه الكبير بضريح هاليكارناس. وسواء كانت من ناحية أعمدته وأحجاره أو من ناحية الرمز المثلثي الذي يعتديه، وتم توارث كل هذا الذي ما زال يقف شامخا حتى هذا اليوم من الماضي إلى الحاضر. وأثناء زيارتي إلى المكان انتابني إحساس وكأن الرياح تهب برفق وتلامس أحجارها كما لو كانت تقلب صفحات الماضي برفق. بعد زيارتي إلى مدينة ميلاس توجهت إلى مدينة بودروم، إذ كانت هناك طاقة تحيط بها فور وصولي إلى مدخل المدينة. وتتميز المدينة بمنازلها البيضاء وزهورها الأرجوانية ورائحة البحر المالح التي تفوح من شوارعها الحجرية. ويمكن وصف بودروم على أنها ليست مجرد مدينة ساحلية، بل هي أيضا الروح الذي تنبض فيه الحياة. وقلعة بودروم التي تقف شامخة في قلب

مدينتي بنيت من قبل فرسان القديس جان في القرن الخامس عشر، أما اليوم فإنها تستضيف أحد أهم متاحف الآثار المغمورة بالمياه في العالم. وعندما تنظر من أسوار القلعة ترى آثار الماضي من جهة وميناء فاخر لليخوت من جهة أخرى، يتشابك فيها التاريخ مع الإجازة الصيفية مع الفن في بودروم. وتتمتع المدينة بفنادقها الفاخرة ومعارضها الفنية وقواربها البراقة التي نراها راسية في، كما يستقبل هذا المكان الزوار ليس فقط من تركيا بل من جميع أنحاء العالم. ولكن بينما أتجول في الشوارع الخلفية للمدينة فإنه لا يزال كبار السن يشربون الشاي أمام أبواب منازلهم بينما الأطفال يلعبون في الشوارع، إذ إن هذا المنظر يحافظ على جوهر بودروم. بعد قضاء ليلة في بودروم انطلقت إلى داتشا حيث استخدمت الطريق الموازي للشاطئ، ويمكننا وصف شبه الجزيرة هذه الواقعة بين بحرين بأنه المكان الذي ينطق بصمت. وكانت محطتي الأولى مدينة كنيدوس الأثرية، إذ إن الأعمدة الحجرية التي ترتفع تحت إشعة الشمس إلى جانب أطلال المعابد التي بنيت باسم الآلهة تلهم الشخص الخيال. وأثناء سيري على طول شاطئ الميناء الأثري فإن مجرد التفكير في أن تمثال أفروديت كان يقف هنا يوما ما منحني الإثارة والحماس. فبينما كنت أسير في ظلال أشجار الزيتون حملت الرياح عبير الزعتر، وداتشا تعتبر الملاذ الهادئ لمن يرغب في الابتعاد عن صخب المدينة، إضافة إلى أنه يتردد صدى صوت الطبيعة والبساطة في هذه المدينة مع بيوت الضيافة الصغيرة والقرى الحجرية وأسواق الحرف اليدوية. بعد الهدوء الذي رأيناه في داتشا توجهت إلى مارمريس حيث يلتقي بحر إيجا بالبحر الأبيض المتوسط. وتتميز مارمريس بغابات الصنوبر والطرق المتعرجة والخلجان الزرقاء الغامقة، ومارمريس مدينة مفعمة بالحيوية والهدوء، إذ كانت محطتي الأولى في هذه المدينة هي قلعة مارمريس، وتم ترميم هذه القلعة التي يعود تاريخها إلى العصر العثماني خلال رحلة السلطان سليمان القانوني إلى رودوس، أما اليوم فإنها تعد النافذة المفتوحة على الماضي من خلال متحفها الصغير. وأثناء سيري في الطريق المؤدي إلى الميناء فاحت رائحة البحر وملأت أحشائي مما منحتني إحساس جميل، فضلا عن أنه مع كل حركة للقوارب المصطفة في الميناء تعمل على رمي الهموم في البحر. ومع غروب الشمس جلست في الميناء واحتسيت فنجانا من الشاي، وكان ذلك كفيلا بأن يشعرني بأن الوقت يمر هنا ببطء. وبعد الوقت الذي أمضيته في مارمريس قادتني قدماي نحو دلمان. قد تبدو للوهلة الأولى بأنها نقطة انتقال من مكان إلى آخر، لكن ما أن تدخلها حتى تدرك أنك وصلت إلى قلب الطبيعة. فبينما كنت أسير على طول نهر دلمان فتحت النافذة ورافقتني رائحة الصنوبر الزكية ونسمات الهواء العليل. هذا المكان أشبه بالجنة بالنسبة لعشاق الطبيعة ولمن يرغب كذلك في ممارسة رياضة التجديف، فإن مياه نهر دلمان المتدفقة ومسارات المشي والغابات المزدانة بكل درجات الخضرة بمثابة دعوة لزيارتها. ودلمان ليست مجرد مكان نلتقي فيها بالطبيعة، وإنما هي أيضا مكان للتوقف والاستجمام لمن يرغب في الاستمتاع والاستماع إلى صوته الداخلي. مستمعين الأعزاء، لقد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم حيث اتبعنا معا آثار الزمن والطبيعة والتاريخ في أنحاء مختلفة من مدينة مولا.
وفي كل خطوة خطيناها في هذه المدينة الساحرة شهدنا قصة مختلفة وجمالا مختلفا، لكن بالطبع إن رحلتنا لم تنتهي عند هذا الحد. أما عن محطتي القادمة فستكون إلى خلجان فتية الساحرة وزرقة البحر الميت الهادئة، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا على الشواطئ التي تلامس فيها الشمس ماء البحر ويرقص التاريخ فيه مع الطبيعة. نستودعكم الله ونترككم في أمانه.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.